0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabai FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داو قف ولون وباو باي تي أتواجي لين باتي أتي لوا قلا تي أليانا أدولون وباو أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دو قف ولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو Anfa orowa anfili olohun oba oba la lowo ile ise wa adaba 88.9 fm olohun oba maji o tuka lai lai bi o ba tuka bere latori gm to fi kari gbugbu awon osise ibe olohun oba ma doro eni kokan wa ru ilu wa nilu ondo state olohun oba maji o daru ti o ba daru olohun ma doro ti wa daru nbe orile ede wa nigerian olohun maji o daru ola la ilaha illallah muni mujisa ilo woro yi olohun ya robi Dakun jen le eji to la robiolon. Dakun jen le eji to la robiolon.